0: لا تا لا داي هولي رايا.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
2: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنيات نراوا استادتوانم ببنى

0: لطاو وكان ببيننو لجواني كواليتي برزي دنيا ببنو غندي قشاري قيوان جان لناو سروشت جانيكي تندروست كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جيبونه كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانة لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايستدا چاوري برياري ايوان ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
3: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

بباك ليش قصتاني اگر همو دنيا جبكي ظلنيام ظلنيام بمناتواني ظلنيام بمناتواني ناتواني.

0: موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: راديو خاك نو نو بوينديك.